0: السلام عليك.
1: طلعت عن لبه شونن شونن ناس كمان من الدواء وداعت بنيش
2: أمور كسي في تيكا أخريني آلش في تكاني ك في تكاني ب وبعشة بنيش تيكا كي سلطاو ناوراس تكوتاي بشا دي سلطاو ناوراس تكوتاي بشا وطهمان شوش دي سلطاو
1: ماما صاحي دس خوشي دليكين زورد الخوشم كأبي نمكم ملك خانم لسر دستي تو دوبارة دستي عن كرتو بخوين حلبت من دايما علم لهر تمانية كأبي بيويست بخوين دنا دكري كمك باسيون بوبكي شون أم خان مانا كو كردونتو شونو كو ماما صاحي لقل يانايت
3: بالا سرتا بخرهني كنالك تانا كين دس خوشي لبرسا كين أمرو ما عندو بيلا قلمان هر وها دس خوشي كتابت معنى بو مامو صاحي منو بورخ راو جانكي هواري قلا كبرداو بقلبشتي لأفرتان كردوا طبعا نو بو ماوي دو صالة بمامو صاحي من هم بو دوري خياتي لقلمان بو هميش بو أم خواننا لقلمان برداو بو راسي مامو صاحي من أما بيروكي أو بو دس خوشي لأكين هميشا بيروكي جوانيان هي بو أوي نهيشني خوان داريو هتاو كيرمتي افرتا كان بدن طبعا رجي نخوين دوالي لبن داك معنا راسي زورا اتري اوي شيرمتي دانكا سبورتي كلدينا بوي ام خان مجانانه كوبناونيو بوماوي تشان ما يجيش كبر داوم بين هتاو كوفيري خوندن بنو رجي خوين دوالي نمنس
1: باشا برنا سوتي بولي دي
3: بالا
1: بولي كيش لقال انا
3: بالا بالا يا را والله لبولي كائما رواني كردي بكاي ما خوندو زياتريش غيرينجي با زماني كردي ادين بله. لا قناعه این ده تو این انشالله بردم به تو سپورت ممکن بابتی که زیاده کن.
1: باشه. همیان هاری دیکتن. بوم باس که بذم او هست و چونه که تو دیکت پروردی کردی تو حلبات گوری کردی. است تو فیری خان دنیا کیت.
3: بله. ولی جگی شانزی که دیکتی که دوستیم هی شانزی پیاک کنم انشالله تا مدریش به تو بایم بمنه. طبعا هستی که زور خوشه. بله ونالی خان مكان لسه ديك مهم يعني الحمد لله جنجنو حزيان بخوين زياتره وبلان ديك ممكن الله ها ما عندومو بلان بخوين كشر بجاريكا
1: باش هذا بدي لسرتاق سكاني كناسكا بس هيك اي ود هيجي بقدر الخوش منك كيما خوين دنيا
3: اي طبعا انا والله زوري حزلي كاتي خوشي بلي لا سدبي من عليا حزلي لخوندنها بو بلامها او كات وانا اقدر نقام افرنا دا ابو يكتب تباريخ من نوالي
1: راسته
3: اتبنا زم روجي دوان بجاري كردو لا
1: خوندنا شروكي بو جيرينا
3: بلا بلا يعني يشوف خوني انت اذا شل دنيا ما هر الله وكاتني يعني هشتوا جا وانا بضلك برو باسك على كتب كان بردوته با ما مساكم متوا تو مكتب كان بو هالجري من هدي مو بخمد بلا
1: باشا روجانا بابزم چن كاجمل واني ام بيلي توا
3: روجانا ساعات ني ويكاكا بلا ايتر زياتر كاتكش من هر بو كرديا چونك الحمد لله لبيت كاريا هم يا باشن روجانيش ايتر اما بيتاكان اخوينين نموني زياترو لكتبكش خوان نو مانيو واملاي صف صبر شامبيكين
1: باشا غيابات برقي
3: والله غيابات لا غيابات ازور زدينين چونك علينها اگر زور زختيان يبكين لو اني ايش اشتيت يعني هبي بويا انا بونجي عدو ايضا يعني ما مشكله
1: باشا توز تاچن كاراساني بوكم لويك امان هالبد بنقل مالي شوا
3: بابا
1: تم بلايد هم دايك بن هم مال بروابن هم ايش فنك يعني
3: والله بو كاتكان او كشي او مان ابي بالله هم كاتلم اگر كاتك جرين بدل اخوان كاركان بي بو من كشي نابي بالله هم يعني الحمد لله خاتوني مالوين عائلیان لسره ایتر بویا به کاتا که بدلی آن به تو بیکو بگنجین
1: باشه تلبی از برز و از نزمن هی همیا و خیر بان
3: اره والله تلبی از برز زاده مرواریدیان شانازی پیوا که این زور زور زیره که اصلا
1: دست خواهش
3: حتی پولی ششی خوین دو بالان هر حتو تانی الله حزم لیه بوشه هده که اجینا بقی من ازانه
1: زور باشه الله پیم خوشه زور زور باشه پوره نس که چند درجه ایتی
3: الله ایده ایکم بلیم پسند و لا پسند کم چون که ایما ما مصاحبه منم که طلیم از دیاری نکن بلا ما که دیاری بکن ام پسند که ایدمه بس آنی که همون زور باشه انا دمه
1: زور باشه پیم خوشه که آتا توازن زغا گفتو نلی اما دایی کم درجه برزیمو ولی
3: تو والله احمام یعنی زنبون ام چونه بخوین بخوش یعنی ها بای اون پیتکن ازانن
1: زور باشه
3: ایتر هنی کن کشان لیلک دانه های هنی کن لا بون من لخوان نویه باشن لسه صبر لیملایا دست یعنی الارزه ایتر بویا
1: ما موسا اصلا خودت پیشت ما موسا
3: من زمان انگلیزم پاو کردو بالا
1: که جوانه دیکی زور دعای خیلی با کردی
3: دعای گانی اواد همو دعای او ایما با روشا گشتوینا
1: ایشالله لخواب ده زورم پی خوشه و حال با دست کن بردرزکتان میجال لطنه بمو بردام بیا
3: دستا کان خوش
1: زور سبا